0: جلي البالير
1: عدلان وانن طنطن شنويك كغاب حلم عندو اشوفو مسبع المسبع كومبلي
0: في آخر
2: Top.